وجاسبا ومرشدا معلما رفائدا الى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومرئبا بكل ما ينفعني وبالكفى وبسلكا مسالك الصلاه وكفيني عند الناس وبذلك مساجد الخلاف وتكفيني عن جملة الناس.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

بين الفرح بيني وبين المفسدين. أنا الذي أرمت وجيهما إليك عازما على أرسل.

وبذل كرم المسالك الخلاسي ودفني عن جملة المحاسي وبذل كرم ربي تريح الأولياء.

واغفر لهم واجعل رياض في الناس بالهبات انك سلوى نصيبا في تمام واجعل جميع ملكاتي انك وسكن

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فتعالوا أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا نقف وقفة تدبر وتأمل لقول الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية جمعت الأمر بالخير كله كما جمعت النهي عن الشر كله، وتدمرت قواعد عظمى ومبادئ كبرى تحصل بها المصالح العليا وتتحقق بالعمل بها السعادة الكبرى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أجمع آية في القرآن للخير والشر هذه الآية. ويقول الحسن رحمه الله تعالى: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا ونهت عنه. والعدل أيها الإخوة المؤمنون هو القيام بالحقوق، والقيام بالحقوق كاملة، حقوق الخالق بعبادته وحده على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وحقوق المخلوق من النفس والغير بوفاء ما يجب لهم من الحقوق المادية والمعنوية والمركبة منهما. أما الإحسان فمبدأ يشمل كل طيب من الأقوال والأفعال في معاملة النفس والناس والمخلوق عامة، ويشمل مقابلة الخير بأكثر منه ومقابلة الشر بالعفو عنه. أما إيتاء ذي القربى فإحسان خاص، وإحسان خاص بهم قريبهم وبعيدهم بإيصال الخير إليهم وكف الأذى عنهم، وهو الصلة المأمور بها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من صلى الله عليه سبحانه وتعالى لكل شيء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقيب بمتحو ستنتل سيرلو بقيب بمتحو ستنتل سيرلو lay di tan di na sire yalla bi e tanku waye lambo lu bare bare sunu borom lay jo xamne dajale na yu bax yeb digle ko waye sa fa dir ko dara ko ay fonku yu maga mag l'islam mo ci def yo xamne buñ ko tappe jere ni rek mo ci nek jere ni gëna kawé na ci jot waye tere ci tare buñ ko may do ci xey di gëna ma do ci at ma taxon عبد المسعود رضي الله عنه قال: وحنا لا يجينا دجال يباح يكفاج موي لا يجي امام الحسن دون وحنا لا يجي باي ود لو باخ لو دول ديغلي نك واي امو بن صفان رول تري نك كون لا يجي تي جيتو موي يالا دا دي لي مان دا بغي ني مان سو بروم نانا ني لي دي ديغل ني مان مانو نك بوكي موي تاخاو سي اخ لا وار ييب sa digënté sa borom ak sa digënté sa borom jaar sa digënté sa borom ak yi ko amel moy nga jaamu ko yalla mom yalla rek te jaamu wi teggu ci nim la ko sant moy sunna sunnati alayhi salatu wassalam lolu kenn ku ne ci non ak la ci mo borom bar koy jaamu mom yalla rek ci boole le te jaamu yi nak nga jaar ko ci nak jaar bu fitel bu doxé ba neex ba ka ay topal li la kim joxo joon top fal moy sunna sunnati alayhi salatu wassalam ko def lolou da digge tek sama rob leer lim la digge lepp da ko leena tere lepp nga bako waye famu akki bako na ci mandu yi akki dinde fi ni ne bi tamay tambale ci sa bop akki yalla dal ci ci jëm nga war ko sam ak baye ko xal naka non akki am sa digge ndek mo waye jabi ci lepp lu le lo le amé ci akki tax nan ko mo xam akki madde la wala mana bude loy lu wara dundal ni wara dundal do dundal len say yoy jur say jabot sa wa keur ak ñi nga wara jokk muy seen bokk ak ñi nga wara dibule muy ñi nga xamé ak ñi nga wara rafetal jël ci muy seen dekk lool ñepp nga den bay xel lool ci maamu gi lay dugg rafetal nak mom mom lu am solo la dana fay ñi ay wax di fay ñi jëf moy nga xam sa lepp rafet bo jëf la dekk sa bokk mu rafet nga bay xel yalla ci jëm mu ay bay xel yalla ci nit ñi ak minde fi yalla gi lay jëf ci garab yi rombo ma lay ndé bay xel yalla ci ñoom yalla bi ci dara ci neen waye bokku na ci rafetale sa bu luñu dafa jëme jëw aw yiw nga fayé ko lu gën lam la jox bu nit jëme jëw aw ay nga déggal ko. Loolu bokk na ci rafetal. Digle na ci it di jox dimbule yegeñaale yi. Dimbul ñëpp la lañ ko sant, waaye rawatina sa mbokk mu la jege. Loolu ak rafetal boo xam ne yàlla da ko jegle ne moo xam mbokk mu jegale, moo xam mbokk mu sori. Koo xam ne daal man yéen a jim ba wax ni yéen a bokk nag kooku si mbokk mu gën a jege ne donte mu gën a yegg. Noo leen di dokke mooy fexe ba loo leen mën a taxawoo ci lu baax nga taxaw leen, waaye loo leen mën a fonkal ci safaan nga fonkal leen ko. Loolu mooy jox mbokk bi suñu borom digal yonente bi alayhi salaam mu digal ko nit ñi ne ku gëm yàlla gëm bis bañ nay jokk ak mbokkam. Jokk mbokk mooy mu aw ay bàyyi koo ci yow dem si moom, waaye loo ko mën a jëriñ si aw yi bu ko xaj soo ko defee jokk. Ku gànt luñ mën a joxe wala nga tege lor yaa ngi bu am mbokk dagee bokk si ne ko def. Kon laay bi digale ne kon maandu digale ihsaan muy rafetal yëpp ñëpp jëme ci ñëpp, waaye rafetal jëme ci gay bokk rawatina. waaye tere yi alfahsha tere mun kar tere bafe yi ñett yooyu safaan yëpp dugg na ci alfahsha. Borom fa dañu wax ne mooy lépp loo xam ne jégg na dee ci ngonaay, moo xam ci ay wax la, moo xam ci ay jëf la, yàlla lépp luy fahsha tere na lu kenn wax lu ñaaw wala lu bon bay bu kenn gis. Tere dina mun kar mooy lépp lu ñu tere rek mun kar la, lépp loo xam ne ak mooy yàlla la dañ koy tere mun kar la. Tere yi bewte bewte mooy jéggi dayo say jëf la dégg yi di tooñ nit ñi di leen teg loo xam ne yàlla mi leen dina tegul. Yooyu yëpp mbokk yi ku bëgg a mucc da ngay tëgg ci loolu. Kon jenn laaya ji la joo xam ne li ñuy gàtt-gàtt digal nañu baax yëpp, waaye tere nañu safaat yëpp. Ku bëgg a mucc nag bawu ko tëgg lu bokk yi taxoon ñu bari si borom xaw-xam yi wax li ñuy wax duñ koy jeexal laaya ji dañ koy jeexale di fàtt li ñu ne yii yu nekk di leen négg lañu war ko bàyyi xel. Say jëf say jëf lante nga bàyyi ci xel xeeb bul gàddu ak kenn. Aq yëpp ma tax mooy rawatina sa aq moroom mu jàll fii ci àdduna moom. Suñu borom boo demee yomal xëyam aq yoo ko amel bu ko joxee bàll la ko ci lul na daal ndax ak maandoo ak mbaax ak resuna ko. Waaye sa morom bu jàll moom saa boo ko amelee aq sa yóbbu ko ñun faam yomal xëyam baale am ko faw nga jël ñu faj mu fay benn nga fay ko ci si lu baax li nga am wala mu wàññi ak sasaanu jox la. Loolu nag mat naa mooy kon góorgóorlu ci tënku ci ndigal yi yu boon yëpp lañu war a fee. Bokk na ci nag lu xaw mooy siiwal ay ñaaw teef tasaaro lool nga xam ne bari na ñaaw yu xew yoo xam ne bu xewee tey balaa am ay waxtu nag dañu jéem ñu tasaaro pour ñu ko. Mbokk yi suñu borom daa wax ne ñi nga xam ne dañoo bëgg aw ñaaw teef tasaaro yàlla dig na leen bugal métti fi jot nag wala xaar. Ñi bëgg aw ñaaw teef tasaaro dong la wax, waaye kon kii dox ñaaw teef tasaaro ko dégg na yi bari nag ñu xew di ñaaw yu bon yoo xam ne waroon naa mën a am ba dem kenn du ko yëpp. Waaye lu ci xew tey nit ñi dañuy sawar ci di ko tasaare dañoo xam ne loolu ci mun karaal yi la bokk ak julit aw ñaawte fu wërta tasaaroo ci moom. Lépp lu ñaaw bu afee ci yow bu mu jógee ci yow du jàll ci keneen ndax ñi koy def bëgg a yàq ci kuy nit ñi bëgg a tasaare ak ngoon ba mel ne dara baaxatu bokkul ci leen ci dugal. Kon soo si jotee di ko jàllale ñeneen donte mën nga jaa jublu wan li ñu ne la mooy fu leen lii fekk yow yaa ngi dimbale ca borom aw ñaawte bu jaaree ci yow bu ko kenn xamati bu dee ay wax la bu ko nekk bu dee jëf la bu ko wane lu mu mën a doon yow jàppal ne bu xasee dugg si yow dugg na bànneen bu ñëpp dafa noonu ñu dañu mun ci ko ñaaw defee tout saaro. Waaye bis bu set la dégg ñaaw defu ñaaw doy daal bu doy waar ay nit di ko nekk yi sama naam bamu xew bu sori la. Loolu bokk na ci ñaaw defi yàlla di ren yàlla nañu yàlla boole di ko alhamdulilah rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala ashrafi al mursalin mawlaana muhammadin wa alihi ajmain wa baadu fa inna nahya fi l ayati al karimati ayuha al ixwatu al muminun تضمن أصول الشر ومنابعها فنهى الله العباد عن الفحشاء التي هي كل أمر تناهى قبحه من الأقوال والأفعال وعن المنكر الذي يعني المعاصي والسيئات مختلف أنواعها وعن البغي الذي هو الظلم بجميع صوره وتجاوز الحق في التعام والعدوان على الخلق في الدماء والأعراض والأموال هذا ومن هذا المنكر أيها الإخوة إشاعة الفاحشة التي تعتبر الآن ظاهرة منتشرة والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
1: وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين، فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي نبي